0: السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية، وعلى وجه الأرض ظلم، وروح الله يرفع على وجه الميه.
1: Arratsalde on danoi, txapa irratiko sintonian zarela, 87.gei FM, internet bidez, www.txapairratia.org. Astelena da, 2006ko ustaiako gehi, eta gu hemen gari ondio resistitzen denboraldiko azkenengo irratzaioak.

0: بالبدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية، وعلى وجه المنقذ والله وروح الله يرفع على وجه.
1: Arratsalde on danoi, txapa irratiko sintonian zarela, 87.gehi FM, internet bidez, www.txapairratia.org. Astelena da 2006ko uztailako 20, eta gu hemen gari ondio resistitzen denboraldiko azkenengo irratsaioak.